0: Buongiorno, noi siamo sentito la radio Desit.
1: L'ashab al-jaffa والنار الزاحفة تاكل قلب الدار والشمس الطافية الغمام بلا شتاء.